0: عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية, ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
1: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا, والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجنوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهيه, وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين, وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الاول الاساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيله الاخرى. الان عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل, باعتبار انه زي ما انت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا. في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره, وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة, جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي, مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع. وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها, غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة, لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان, فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية, أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا, أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين, ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص. القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر, ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة, ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع, لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة, لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك, أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا, ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب, لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا, وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة, إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى, عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية, وعنده إشكالات في أنه بيسموشنو الاحتقان حق الناس الموجودة, فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
0: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة. يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة, إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
1: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا, فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر. ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر، في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية. ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي انا ذكرتها اللي هو ممكن في الاخر تصل الاشخاص يفلتوا من العقاب، لانه التفسير حق انه خطاب الكراهيه كيف ممكن يتم اركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، واذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجه. فخطاب الكراهيه لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني اركان الجريمه كامله، لانك انت حيكون عندك الاركان ناقصه باعتبار التفسير او باعتبار المكان او باعتبار الاثر وقع على اي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا اي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الاصدر او الشخص المتاثر او الخطاب نفسه او كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهيه. على سبيل المثال واحده من الاشياء المميزه جدا في القانون الفرنسي انه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن اوف كيلينج، اللي هو الاشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجه حاصله بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمه لوحدها ما محتاجه اي ركن اخر عشان يكون.
0: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية. مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني او افعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقه نظام العداله هنا في هولندا وفي اماكن اخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين وانه يعني في ناس درجه ثانيه او في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهيه في اوروبا ينتشر برضه بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تاثير؟
1: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد أول حاجة هم بينتهكوها. على سبيل المثال الآن في أمريكا لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حقت التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
0: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق او يصعب الاثبات. يعني انا دار اضرب مثل معمم بحادثه بتاعت زوره طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنية او في جهات فنية بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الأدلة اللازمة؟
1: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الاصطناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
0: ايوه
1: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي حد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الأرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت يفرغوا المادة أونلاين، حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا إنه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة أو بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية أو فيها تحريض أو كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف، دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
0: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات، يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما ابتسوا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انتوا بتتعاملوا معاهم كيف؟
1: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل يقول لك فلنجايات او يقول لك ديل عبيد او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما في ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي، ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحاردوا للقبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بالـ بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
1: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين. أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداولوا المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبهم أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي اللي قدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو يستأنسوها.
0: تم تطبيعها يعني كده بال
1: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في اتجاه الحاجه دي. فانا اعتقد ببساطه انه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه، لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
0: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
1: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج

أعزاء متابعي راديو تبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو تبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو تبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة تبنغا على فيسبوك راديو تبنغا السودان. راديو تبنغا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي

0: للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم، اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
0: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من

0: أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجدوا ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لا زلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات السودانيه في الراديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر اسباب جوهريه للاعتقاد بمسؤوليه المتهم. ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تاثير يعني سحب الاتهامات بعد الفتره دي على مصداقيه مكتب الادعاء بالمحكمه الجنائيه وعلى حقوق الضحايا برضه وثقتهم في المحكمه؟
2: التسبيب اللي قالوه لانه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمه، لانه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من الناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من ال وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من ال في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه، وبعد ذاك تتشاف الادله المبرئه دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمه على اساس انه تتشاف هي مقابل الادله اللي قدمت في الاول، لانه الادله اللي قدمت في الاول دي اصبحت جزء من علم المحكمه، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك انت تطلب سحب الملف. لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العداله، ايه الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت ادله مبرئه ويقدمها في المحكمه بعد ما يمثل هو امام المحكمه، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتسمح اي دفوع من شخص ما لم يمثل امام المحكمه، ولا يمكن ان يصدر حكم قيابي في مواجهه شخص لم يمثل امام المحكمه.
1: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
0: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية. سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى يعني، هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في موائد. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهل والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرز التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
0: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز.
4: باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما ينتيانا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية،
6: المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس، الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب, الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره, نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم. يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده, نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت, الزول من ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا, الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده, بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل, نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر, يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده, الحياة لازم تتغير. يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده, لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مش التانية جدا, إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا, السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت، فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إن النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد غاضة الدعم السريع بيصف غائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام دي؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة، طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليأتوا مدى إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان، والأولوية لحماية المدنيين. مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع. برنامج أتيكم عبر أثير راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 18 من يوليو للعام 2026 نصحبكم في جولة شاملة نرصد فيها أبرز مآلات الأوضاع وتطورات الأحداث في البلاد، ونبدأ حصاتنا بقراءة في الصحافة العالمية وكيف تناولت الصحف الدولية شؤون الحرب في السودان، وما هي قصة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وكيف أضحى الذهب والصمغ العربي وقودا لتمويل الصراع. تفاصيل موثقة يوافينا بها الزميل عبد المنعم شيخ إدريس مباشرة من واشنطن. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. في الصحافة العالمية مستمعين الكرام، هذا الأسبوع نتابع أبرز ما تناولته وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن السودان، حيث تصدرت المشهد ثلاث قضايا مترابطة: هي حظر أوروبي جديد يستهدف تجارة المعادن، وتحذير أممي من دور الصمغ العربي في تمويل الحرب، وتصاعد العقوبات الأمريكية على شبكات دعم طرفي النزاع. نبدأ بحظر تصدير المعادن، حيث نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على موقعه أن القرار الجديد يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والصحية. وأوردت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه الإجراءات المستندة إلى مبادرة هولندية فرنسية، فيما استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحظر يقيد أيضا قدرة السودان على تمرير ذهبه إلى الأسواق الأوروبية عبر دول ثالثة. واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلفية الملف، موضحة أن ما يصل إلى 70% من ذهب السودان يهرب سنويا إلى الخارج، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم حقول الذهب في دارفور وكردفان، بينما يصرف الجيش على الإنتاج في الشمال والشرق. ثانيا، الصمغ العربي. نشرت وكالة رويترز من مكتبها في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت الدول والشركات المرتبطة بصناعة الصمغ العربي السوداني إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في إدامة الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع، خصوصا وأن السودان ينتج نحو 80% من الصمغ العربي عالميا. وأوردت منصة أخبار الأمم المتحدة UN News تصريحا للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، حذرت فيه من أن اقتصاد الحرب هذا يجب تعطيله، ودعت المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للسلع وطرق التجارة التي تبقيه قائما. واستعرضت صحيفة عرب نيوز تفاصيل التقرير الأممي، مبينة أن الصمغ القادم من مناطق سيطرة الجيش يصدر عبر ميناء بورسودان، بينما تهرب كميات كبيرة من مناطق سيطرة الدعم السريع عبر دول الجوار وتعاد تسميتها كمنتج محلي. وأشارت إلى واقعة نهب سوق الصمغ العربي في مخازنه في مدينة النهود بغرب كردفان في مايو عام 2025. ثالثا، العقوبات على السودان. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر بيان رسمي صادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى سلام دائم في السودان. وأوردت الوزارة أن العقوبات استهدفت شركة TMAC السودانية التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة SBL Energy الهندية المتهمة بتوريد متفجرات، إلى جانب شبكة تجنيد دولية يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال لصالح قوات الدعم السريع عبر شركات في كولومبيا وبنما. واستعرضت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متتالية استهدفت شبكات مماثلة في ديسمبر عام 2025 وأبريل عام 2026، في وقت جددت فيه واشنطن دعوتها للطرفين إلى قبول هدنة إنسانية غير مشروطة مدتها 3 أشهر لتسهيل وصول المساعدات. بهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام عرضنا للسودان في الصحافة العالمية، والذي اشتمل على أبرز ما تناولته الصحافة عن السودان خلال هذا الأسبوع، وهي 3 قضايا تلتقي عند نقطة واحدة، هي محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع تمويل الحرب سواء عبر الذهب أو الصمغ العربي أو شبكات الدعم اللوجستي، فيما يبقى السؤال معلقا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في وقف معاناة الملايين من السودانيين. كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو دبنجا
0: راديو. المساعدات الإنسانية والتضليل تقارير متنوعة لغرف التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تكشف أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، ونسلط الضوء خصيصا على تقرير مركز القلق للخدمات الصحفية بعنوان شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي. تنضم إلينا لتفاصيله الصحفية رحاب فضل السيد من مركز القلق.
2: مستمعو ومستمعات راديو دبنجة في كل مكان، تحية طيبة. التحقيق الاستقصائي شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي الذي نشر عبر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه من إعداد رحاب فضل السيد مركز القلق للخدمات الصحفية. يكشف التحقيق المدعوم بالبيانات عن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وكيف تستغل شبكات الاحتيال الرقمي حاجة اللاجئين السودانيين للمساعدات الإنسانية عبر صفحات وروابط مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، تنتحل صفة المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستدرج الضحايا لتدفعهم إلى الوقوع في فخ النصب والاحتيال حتى دفع الأموال. التحقيق اعتمد على شهادات الضحايا الذين تحدثوا فعليا عن حدوث حالة احتيال ونصب تتم باسم مجموعات على الفيسبوك والواتساب وروابط وأرقام منتشرة تدعي تبعيتها لواحدة من المنظمات. أيضا اشتمل التحقيق على تحليل 5 مجموعات على الفيسبوك. هذه المجموعات بناء على نتائج التحليل التي أجريناها عليها، هي جميعها تم إنشاؤها بعد الحرب في السودان، أي في الأعوام 2024 و25 وحتى بدايات 26. أيضا تبين أن هنالك متابعون كثر على هذه الصفحات وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وكانت الردود والتعليقات على هذه الصفحات بتوحي بأن هنالك تشكيك في المحتوى وهكذا. أيضا استخدمنا تقنية البحث العكسي للصور لواحدة من الصور التي انتشرت خلال شهر رمضان الفائت، لصورة تظهر موظفين يتبعون للهلال الأحمر وهم يقومون بتوزيع مساعدات إنسانية مصحوبة بمنشور على صفحات في الفيسبوك تحث المتابعين على تسجيل بياناتهم والإسراع بالتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية. وبعد التحقيق عن هذه الصورة أثبتت نتائج البحث أنها تتبع للهلال الأحمر في واحدة من عمليات توزيع الإقاصة في الحدود السورية اللبنانية، وأول تاريخ نشر لها في 25 أكتوبر 2024. أيضا بجانب ذلك استخدمنا استبيان، استطعنا الوصول من خلاله إلى 30 شخص، 87 منهم سيدات. كشفت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن 16 شخص من بين 30 الذين شملهم الاستطلاع أنهم تعرفوا على هذه الجهات المضللة عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، والبقية تعرفوا على هذه الجهات عبر حملات فردية. وبخصوص طريقة الدفع، كشفت النتائج أن 65% منهم قاموا بتحويل الأموال عبر أرقام حساب لأشخاص، و 13% منهم عبر محفظة إلكترونية. أيضا كشفت نتائج التحقيق أن نتيجة ذلك، نتيجة التضليل الذي حدث للمواطنين الذين شملهم الاستمارة، 10 من 30 تعرضوا لخسارة مالية مباشرة، و16 منهم تأثروا نفسيا، و13 منهم فقدوا الثقة في هذه المنظمات. أيضا التحقيق احتوى على إفادة مهمة من المحامي الدولي المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان بمصر، أستاذ أشرف ميلاد، تحدث عن وجود حالات لنصب واحتيال وقعت فعليا في مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر، وتحدث عن حالة للاجئ سوداني قام بشراء شريحة اتصالات وقام بتسجيلها على تطبيق التروكولر لتظهر على هواتف الضحايا باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليقوم باستدراجهم والحصول على أموال، بجانب بلاغات أخرى قام بإبلاغها لمفوضية شؤون اللاجئين. يحدث كل ذلك في ظل وجود قانون مكافحة جريمة المعلوماتية السوداني لسنة 2018 تعديل 2020 الذي يجرم كافة أساليب الاحتيال الإلكتروني من أجل الحصول على الأموال.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ملف القطاع الصحي وفي انتظار الحياة، كيف تحول غسيل الكلى في نيالة إلى رحلة مريرة بين المرض والفقر؟ تقرير إنساني خاص نشره راديو دبنجا، ونلتقي حوله معد التقرير الصحفي عبد المنعم مادبو من راديو دبنجا.
4: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرت منصات راديو دبنجا هذا الأسبوع تقريرا بعنوان في انتظار الحياة، كيف أصبح غسيل الكلى في نيالة رحلة بين المرض والفقر. التقرير تناول واحدة من أكثر الأزمات الصحية إيلاما في مدينة نيالة، حيث أصبح مرضى الفشل الكلوي يخوضون معركة يومية من أجل البقاء في ظل انهيار خدمات مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يستقبل المرضى من ولايات دارفور وكردفان. يبدأ التقرير بقصة الطفلة سناء آدم إبراهيم البالغة من عمر 14 عام التي اضطرت أسرتها إلى مغادرة شمال دارفور والتوجه إلى نيالة لإنقاذ حياتها، لكن الأسرة وجدت نفسها أمام تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرتها على توفير قيمة جلسات الغسيل إلى جانب نفقات الفحوصات والأدوية والإقامة. ويكشف التقرير أن المركز الذي كان يضم حوالي 12 ماكينة غسيل لم يعد يعمل فيه سوى 4 ماكينات بعد تعطل بقية الأجهزة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى وتأخير حصولهم على الجلسات المنقذة للحياة، كما يسلط الضوء على اضطرار المرضى لتحمل تكاليف مستلزمات الغسيل والوقود والمياه رغم أن الخدمة يفترض أن تقدم مجانا. ولا تتوقف المعاناة عند نقص الأجهزة، إذ يرصد التقرير مخاوف متزايدة من انتقال العدوى نتيجة شح مواد التعقيم واستخدام الأجهزة نفسها لمرضى يعانون من أمراض مختلفة، وسط حديث مصادر من داخل المركز عن إصابة عدد من المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى، إلى جانب وفاة 35 مريضا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، كما يشير التقرير إلى غياب الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية الكافية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الخدمة ويضاعف المخاطر التي تواجه المرضى. ويستعرض التقرير كذلك الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المركز، وفي مقدمتها تأثير الحرب التي تشهدها البلاد والتي عطلت أعمال الصيانة والإمدادات الطبية وأدت إلى مغادرة عدد من الكوادر الصحية. وفي المقابل يتناول التقرير التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية وزارة الصحة بالولاية بشأن صيانة عدد من الماكينات وتوفير الوقود والمياه والعمل على إعادة مجانية جلسات الغسيل. التقرير خلص إلى أن هذه الوعود ما تزال في انتظار التنفيذ، بينما يواصل مئات المرضى سباقهم اليومي مع الزمن في انتظار أن تتحول التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية بالولاية إلى إجراءات عملية تنقذ حياة المرضى الذين ينتظرون في المركز.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: بتغرير الزميل عبد المنعم مادبو حول معاناة مرضى الكلى في نيالة، نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، والتحية موصولة لشركائنا في منتدى الإعلام السوداني ولكل الزملاء الذين رافقوني في التقارير والتغطيات. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، ومن فريق العمل أجمل التحايا، ودمتم في أمان الله.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بنقى
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: للشارع للناس، كل حدا بنقى تفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية، مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب. ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتعكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب، سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبيرة لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي

تيجي انك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك او انك تضطر انك تاخد طريق ما كويس او تحاول انك تشوه او تحاول انك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة او ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة. ف لازم اختار الحاجة الكويسة يعني. يعني واحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني. فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بيها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع آرون بي، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي، والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل, يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما إني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبنجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبضه الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 470.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ في المؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا الدكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة التمر. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف يعني كلها على بعضها 280 ألف. 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250 ألف لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع ما ضافوا رسوم للمزارع وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما رفضت لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم يعني لما نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا قرنبل لدمونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوانه واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، بما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلات من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات غرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70-80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات معظوم من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7-9 يوليو 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا أن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص على أن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاغ في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا والقضاء بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بور سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقيق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، وعندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة، لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس من أجل يتفاوضوا الأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدم المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لان مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية، يعني الآن نحن بنرى إنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات اللي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة، طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. واعتقد انه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطه بالاحكام الاعدام المرتبطه بالخصوم السياسيين، وسبق ان صدرت احكام اعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الاستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الازرق صدرت احكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية أن كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. ال ال ال ال الاولويه الان لوقف الحرب في السودان والاولويه لحمايه المدنيين، مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشهير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات
2: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: لهذه المعسكر وشكر لمنظمة
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نستمع للنازح حسن آدم وهو يتحدث حول أوضاع النازحين بمنطقة طويلة وما حولها الذين فروا من منطقة الفاجر والمناطق الحولها بسبب الحرب. فنستمع للنازح حسن آدم.
6: نحن كنازحي معسكر طويلة صحيح مواجهين صعوبات، بالرغم انه المنظمات ما قصرت لكن برضو ما كفاية يعني بسيطة خالص، يعني العددية حاليا 3 مليون ومقابل زيادة يعني، ومهما كان حول انه ما قدروا انه عشان يقضي كل الاحتياجات. لا يمنع هذا، انا حسي بتكلم معك ده النزول لسه مستمرة يعني. بالمناسبة انه الناس اللي بيتجه كيرن قرنة، وهي قرنة قرابة 10 كيلو شمال غرب فاشر، إما باتجاه الجنوب شرق اللي هي اتجاه قوزبينة، اتجاهات دار السلام، اتجاهات دار سمايات. الآن نزوح متكرر يعني، جاي يعني الناس جايين، لأن الوضع هناك برضو متردية جدا، ما في موية، ما في دواء، ما في يعني حاجات كثيرة، ما في أمن برضو يعني كثيرة جدا، والناس كلهم يعني جايين يعني. العددية في الطويلة لا توسى ولا تعد يعني. المنظمات الموجودة صحيح موجودة لكن بسيطة، ما قادرين إنه برضو هم من زادة ما عندهم قدرات عشان يقدروا يخطوا كل الهناية، قدروا إنه أدوا بعض الناس احتياجات بسيطة بسيطة، لكن برضو لا زال إنه بيتطلب لمزيد يعني، لمزيد من الجهود والمزيد من المنظمات لازم إنه يجوا عشان ما إنه ينقذ الناس ديل. الناس يعني من جانب الأمني الحمد لله يشكروا ربهم كثير جدا، آمنين وسالمين، بتواصلوا بالنسبة لأنه تدخلات فيما بيناتهم، ما في شيء قبلي، ما في انهياس يعني طرف من هذا الجان، ما في يعني، لكن يهو شيء الواقف في طريقنا الله هي الدعم يعني. ممكن الدعم هيشمل يعني يشمل العلاج، ممكن يشمل غذاء، ممكن يشمل التعليم، ممكن يشمل يعني حالة الطويلة ما بيتوصف، ما بيتوصف يعني. هو طويلة في حد ذاته قرابة يعني، هو عنده حاليا 3 معسكرات يعني، اللي هي دبنايرا، معسكر عاركو، ومعسكر رواندا يعني، 3 معسكرات، والأكبر فيهم اللي هي معسكر دبنايرا يعني. هسي هي من ناحية الغذاء والله دايرين، ودايرين تعليم، ودايرين حاجات كتير جدا، لأنه الناس هسي حاليا برضو في الناس في الأعراء يعني، زي ما قدمت العون يعني ما خدت لكل الناس يعني، حاليا تلقى الناس في الأعراء شغلة يعني، دار جهود كبير جدا يعني. فإذا كان الناس يعني طلعوا من الحرب وحاليا إنه 3 مليون قابل زيادة، الناس يتوقعوا شنو؟ لأنه حاليا إنه ناس تغذية راكد في نقيصة كبير جدا من أخصائيين أو المختصين بالنسبة للأمراض السكري وبالنسبة للأمراض بتحتاج لعلاج كثير جدا. ياهو الناس حاليا منذ بدوا يعني، الآن في من عندهم 6 شهور، في من عندهم 8 شهور، في من عندهم 5 شهور، في من عندهم 3 شهور، والنزوم متكرر، وفي من عندهم أسبوع يعني. يتطلب إنه المجتمع الدولي لازم يقوم وإنه ينظر للناس ديل بعاجل الطريقة، لأنه كأنما العالم كله بتضارفر يعني، اجتمعت في طويلة ومتضررة يعني. ولما نقول طويلة، طويلة لديه 3 معسكرات بالإضافة على محليات الثانية، مثلا ممكن تمشي معسكرة تينا، ممكن تمشي معسكرة مرتال، مرتال بشقيها لديها 4 معسكرات اللي هي معسكر هلدؤو، ومعسكر تحمل كاري، ومعسكر مروكا وري، ومعسكر للصابون. ولما نمشي اتجاه بتاع الجنوب برضو أيضا، جنوب الطويلة برضو هو تابع كله لمحلية الطويلة برضو، هنالك هنا معسكرين يعني موجودة، في معسكر مصل، وفي برضو معسكر في التندفة يعني يسمى معسكر التندفة. وده كله معسكرات، لو مسكنا إنه قلنا معسكرات الرئيسية الكبيرة قرابة 3 معسكرات في الطويلة يعني بأقلها يعني ممكن 3,300,000 أو يزيد يعني. ولو جينا لمعسكرات بتاع مرتلات تقسيمها، بس المعسكرات 4 الموجودة قرابة يعني 80,000 يعني أو 100,000 يعني، لأنه قبل شهرين كانت منظمة جادة احتياجات يعني من روس شوية ومن لبن ومن حاجات ده، إحصاء هي كانت وصلت 56 ولم يشمل كل برضو يعني. لذلك برضو زي ما انه معسكر طويلة بيعاني، باقي المعسكرات كله يعاني في نفس المعاناة يعني. وكمان من ضمن الحاجات المتأثرة انه الأمهات بتقوم لهم الوجع انه للولادة، وما في إسعاف وما في قدرات انه يأجروا العربية، وان في حالة دي هو الأمهات بيموتوا يعني طوالي. نتطلب برضو من جهات انه لازم يتركزوا على جانب ده، خاصة على حالات بتدئشات كمان لا حول ولا قوة يعني، لكل المعسكرات ذكرت لك سواء كان في مرتلات سواء كان في مسل سواء كان في طويلة، الإشهادات أصبحت كثيرة جدا وما قدرنا إنه نعرف من شنو، لأنه ما لدينا أخصائيين زي ما بقولوا برضو أخوان إنه خبرة بسيطة هم قصروا بيدوا هذا العلاجات، لكن برضو ما كافية يعني للوضع الحاصل. الناس هسي يعني إنه 3,300,000 الموجودة حاليا في طويلة، لو نظرنا إنه أو لو قلنا إنه موجودة فيه وإنه عندهم ناس ما لقوا، عندهم ناس جثثهم ما سطروا متروكة خلفي هنا بين قيرني فاشر، تتخيل إنه العدد يكون كم يعني. ولازم يكون في تحقيق دولي شفافي إنه على الأقل عشان ما إنه يطمن الباقين، هل قتلوا هل اختطفوا يعني، وما في جهة بقدر بمشي بقدر بفتش إنه الناس دي وين ولا وين يعني. على الأقل يعني إنه المجتمع الدولي ما يقف متفرج يعني. لماذا إذا كانت الناس يعني غرابة 3,000,000 وهنالك في باقي أجزاء يعني ممكن نمشي فنجا، نمشي دوبو، نمشي روكيلو، نمشي كاتور، نمشي تربو، خاصة ده في شرق الجبل يعني، فما بعلق إنه في باقي القطاعات يكون كم يعني. هنا هسي حاليا لا زال النزوح جايه متكرر يعني، جايه متكرر لانه ما في امان من وراء يعني. نتمنى انه الجهات الدوليه لازم يقوم بمحاسبه المجارم الذين ارتكبوا سواء كان من الجيش سواء كان من الدعم السري يعني، دي جرائم كبرى ما ممكن الناس تسكت عليها. الناس ما يقولوا هنالك لماذا 3,000,000 ساكتين ولماذا 3,000,000 ونص منذ عام كامل يعني إنه خلاص كرسوا ساكت يعني. الناس ما كرسوا ساكت لكن الناس في حيرة، سهي أمان في ترقد لكن الجيان برضو وجو ما عنده نوم الجماعة. تحياتنا لحركة جيش تحرير السودان إنه قدر وفرت الأمن، ونتمنى إنه الجهات تقيف وتساندة زي ما هي تنادي بجد يعني حركة وحركة أبو يعني، ما لديها قبلية ولا لديها جهوية بل قبلتنا كلنا يعني كل الأطياف الموجودة.
5: بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر النازي حسن آدم الذي شاركنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع. برنامج يأتيكم عبر أثير راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 18 من يوليو للعام 2026 نصحبكم في جولة شاملة نرصد فيها أبرز مآلات الأوضاع وتطورات الأحداث في البلاد، ونبدأ حصاتنا بقراءة في الصحافة العالمية وكيف تناولت الصحف الدولية شؤون الحرب في السودان، وما هي قصة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وكيف أضحى الذهب والصمغ العربي وقودا لتمويل الصراع. تفاصيل موثقة يوافينا بها الزميل عبد المنعم شيخ إدريس مباشرة من واشنطن. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. في الصحافة العالمية مستمعين الكرام، هذا الأسبوع نتابع أبرز ما تناولته وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن السودان، حيث تصدرت المشهد ثلاث قضايا مترابطة: يا حظر أوروبي جديد يستهدف تجارة المعادن، وتحذير أممي من دور الصمغ العربي في تمويل الحرب، وتصاعد العقوبات الأمريكية على شبكات دعم طرفي النزاع. نبدأ بحظر تصدير المعادن، حيث نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على موقعه أن القرار الجديد يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب، مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والصحية. وأوردت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه الإجراءات المستندة إلى مبادرة هولندية فرنسية، فيما استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحظر يقيد أيضا قدرة السودان على تمرير ذهبه إلى الأسواق الأوروبية عبر دول ثالثة. واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلفية الملف، موضحة أن ما يصل إلى 70% من ذهب السودان يهرب سنويا إلى الخارج، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم حقول الذهب في دارفور وكردفان، بينما يصرف الجيش على الإنتاج في الشمال والشرق. ثانيا، الصمغ العربي. نشرت وكالة رويترز من مكتبها في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت الدول والشركات المرتبطة بصناعة الصمغ العربي السوداني إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في إدامة الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع، خصوصا وأن السودان ينتج نحو 80% من الصمغ العربي عالميا. وأوردت منصة أخبار الأمم المتحدة UN News تصريحا للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، حذرت فيه من أن اقتصاد الحرب هذا يجب تعطيله، ودعت المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للسلع وطرق التجارة التي تبقيه قائما. واستعرضت صحيفة عرب نيوز تفاصيل التقرير الأممي، مبينة أن الصمغ القادم من مناطق سيطرة الجيش يصدر عبر ميناء بورسودان، بينما تهرب كميات كبيرة من مناطق سيطرة الدعم السريع عبر دول الجوار وتعاد تسميتها كمنتج محلي. وأشارت إلى واقعة نهب سوق الصمغ العربي في مخازنه في مدينة النهود بغرب كردفان في مايو عام 2025. ثالثا، العقوبات على السودان. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر بيان رسمي صادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى سلام دائم في السودان. وأوردت الوزارة أن العقوبات استهدفت شركة TMAC السودانية التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة SBL Energy الهندية المتهمة بتوريد متفجرات، إلى جانب شبكة تجنيد دولية يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال لصالح قوات الدعم السريع عبر شركات في كولومبيا وبنما. واستعرضت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متتالية استهدفت شبكات مماثلة في ديسمبر عام 2025 وأبريل عام 2026، في وقت جددت فيه واشنطن دعوتها للطرفين إلى قبول هدنة إنسانية غير مشروطة مدتها 3 أشهر لتسهيل وصول المساعدات. بهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام عرضنا للسودان في الصحافة العالمية، والذي اشتمل على أبرز ما تناولته الصحافة عن السودان خلال هذا الأسبوع، وهي 3 قضايا تلتقي عند نقطة واحدة، هي محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع تمويل الحرب سواء عبر الذهب أو الصمغ العربي أو شبكات الدعم اللوجستي، فيما يبقى السؤال معلقا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في وقف معاناة الملايين من السودانيين. كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو دبنجا
0: راديو. المساعدات الإنسانية والتضليل تغارير متنوعة لغرف التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تكشف أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، ونسلط الضوء خصيصا على تغرير مركز القلق للخدمات الصحفية بعنوان شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي. تنضم إلينا لتفاصيله الصحفية رحاب فضل السيد من مركز القلق.
2: مستمعو ومستمعات راديو دبنجة في كل مكان، تحية طيبة. التحقيق الاستقصائي شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي الذي نشر عبر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه من إعداد رحاب فضل السيد مركز القلق للخدمات الصحفية، يكشف التحقيق المدعوم بالبيانات عن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وكيف تستغل شبكات الاحتيال الرقمي حاجة اللاجئين السودانيين للمساعدات الإنسانية عبر صفحات وروابط مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، تنتحل صفة المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستدرج الضحايا لتدفعهم إلى الوقوع في فخ النصب والاحتيال حتى دفع الأموال. التحقيق اعتمد على شهادات الضحايا الذين تحدثوا فعليا عن حدوث حالة احتيال ونصب تتم باسم مجموعات على الفيسبوك والواتساب وروابط وأرقام منتشرة تدعي تبعيتها لواحدة من المنظمات. أيضا اشتمل التحقيق على تحليل 5 مجموعات على الفيسبوك. هذه المجموعات بناء على نتائج التحليل التي أجريناها عليها، هي جميعها تم إنشاؤها بعد الحرب في السودان، أي في الأعوام 2024 و25 وحتى بدايات 26. أيضا تبين أن هنالك متابعون كثر على هذه الصفحات وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وكانت الردود والتعليقات على هذه الصفحات بتوحي بأن هنالك تشكيك في المحتوى وهكذا. أيضا استخدمنا تقنية البحث العكسي للصور لواحدة من الصور التي انتشرت خلال شهر رمضان الفائت، لصورة تظهر موظفين يتبعون للهلال الأحمر وهم يقومون بتوزيع مساعدات إنسانية مصحوبة بمنشور على صفحات في الفيسبوك تحس المتابعين على تسجيل بياناتهم والإسراع بالتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية. وبعد التحقيق عن هذه الصورة أثبتت نتائج البحث أنها تتبع للهلال الأحمر في واحدة من عمليات توزيع الإقاصة في الحدود السورية اللبنانية، وأول تاريخ نشر لها في 25 أكتوبر 2024. أيضا بجانب ذلك استخدمنا استبيان، استطعنا الوصول من خلاله إلى 30 شخص، 87 منهم سيدات. كشفت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن 16 شخص من بين 30 الذين شملهم الاستطلاع أنهم تعرفوا على هذه الجهات المضللة عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، والبقية تعرفوا على هذه الجهات عبر حملات فردية. وبخصوص طريقة الدفع، كشفت النتائج أن 65% منهم قاموا بتحويل الأموال عبر أرقام حساب لأشخاص، و 13% منهم عبر محفظة إلكترونية. أيضا كشفت نتائج التحقيق أن نتيجة ذلك، نتيجة التضليل الذي حدث للمواطنين الذين شملهم الاستمارة، 10 من 30 تعرضوا لخسارة مالية مباشرة، و16 منهم تأثروا نفسيا، و13 منهم فقدوا الثقة في هذه المنظمات. أيضا التحقيق احتوى على إفادة مهمة من المحامي الدولي المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان بمصر أستاذ أشرف ميلاد، تحدث عن وجود حالات لنصب واحتيال وقعت فعليا في مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر، وتحدث عن حالة للاجئ سوداني قام بشراء شريحة اتصالات وقام بتسجيلها على تطبيق الترو كولر لتظهر على هواتف الضحايا باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليقوم باستدراجهم والحصول على أموال، بجانب بلاغات أخرى قام بإبلاغها لمفوضية شؤون اللاجئين. يحدث كل ذلك في ظل وجود قانون مكافحة جريمة المعلوماتية السوداني لسنة 2018 تعديل 2020 الذي يجرم كافة أساليب الاحتيال الإلكتروني من أجل الحصول على الأموال.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ملف القطاع الصحي وفي انتظار الحياة، كيف تحول غسيل الكلى في نيالة إلى رحلة مريرة بين المرض والفقر؟ تقرير إنساني خاص نشره راديو دبنجا، ونلتقي حوله معد التقرير الصحفي عبد المنعم مادبو من راديو دبنجا.
4: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرت منصات راديو دبنجا هذا الأسبوع تقريرا بعنوان في انتظار الحياة، كيف أصبح غسيل الكلى في نيالة رحلة بين المرض والفقر. التقرير تناول واحدة من أكثر الأزمات الصحية إيلاما في مدينة نيالة، حيث أصبح مرضى الفشل الكلوي يخوضون معركة يومية من أجل البقاء في ظل انهيار خدمات مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يستقبل المرضى من ولايات دارفور وكردفان. يبدأ التقرير بقصة الطفلة سناء آدم إبراهيم البالغة من عمر 14 عام، التي اضطرت أسرتها إلى مغادرة شمال دارفور والتوجه إلى نيالة لإنقاذ حياتها. لكن الأسرة وجدت نفسها أمام تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرتها على توفير قيمة جلسات الغسيل، إلى جانب نفقات الفحوصات والأدوية والإقامة. ويكشف التقرير أن المركز الذي كان يضم حوالي 12 ماكينة غسيل لم يعد يعمل فيه سوى 4 ماكينات بعد تعطل بقية الأجهزة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى وتأخير حصولهم على الجلسات المنقذة للحياة، كما يسلط الضوء على اضطرار المرضى لتحمل تكاليف مستلزمات الغسيل والوقود والمياه، رغم أن الخدمة يفترض أن تقدم مجانا. ولا تتوقف المعاناة عند نقص الأجهزة، إذ يرصد التقرير مخاوف متزايدة من انتقال العدوى نتيجة شح مواد التعقيم واستخدام الأجهزة نفسها لمرضى يعانون من أمراض مختلفة، وسط حديث مصادر من داخل المركز عن إصابة عدد من المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى، إلى جانب وفاة 35 مريضا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. كما يشير التقرير إلى غياب الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية الكافية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الخدمة ويضاعف المخاطر التي تواجه المرضى. ويستعرض التقرير كذلك الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المركز، وفي مقدمتها تأثير الحرب التي تشهدها البلاد والتي عطلت أعمال الصيانة والإمدادات الطبية وأدت إلى مغادرة عدد من الكوادر الصحية. وفي المقابل يتناول التقرير التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية وزارة الصحة بالولاية بشأن صيانة عدد من الماكينات وتوفير الوقود والمياه والعمل على إعادة مجانية جلسات الغسيل. التقرير خلص إلى أن هذه الوعود ما تزال في انتظار التنفيذ، بينما يواصل مئات المرضى سباقهم اليومي مع الزمن في انتظار أن تتحول التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية بالولاية إلى إجراءات عملية تنقذ حياة المرضى الذين ينتظرون في المركز.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: بتغرير الزميل عبد المنعم مادبو حول معاناة مرضى الكلى في نيالة، نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، والتحية موصولة لشركائنا في منتدى الإعلام السوداني ولكل الزملاء الذين رافقوني في التقارير والتغطيات. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، ومن فريق العمل أجمل التحايا، ودمتم في أمان الله.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: دے بنگا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب. ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض إن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحب بك في دبنجة راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبيرة لكل مستمعين راديو دبنجة في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية
0: جميل
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك، أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس، أو تحاول إنك تشوه، أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة، أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بيها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B أي نوع من أنواع الموسيقى أفرو بيت، فربنا يوفق كل الناس دي والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكله له حلم وكله له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل يعني بيواصل مشواره, وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبانجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبانجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاؤون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنغسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن

0: مرجوة يعني ما استفادت الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف, وبرضو كان في إشكالية تانية ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع, مصنع السكر, مصنع في مصنع السكر, وبعد ما المصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح, يعني نشكر حقيقة, بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية, الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع, يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع, يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم, يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك. راديو دبنجا دبنجا.

0: دم وصلني زراعه وصلني وهاش قصان اصلي بك هداب ننقدي اين تتك ابدا سني راديو دبنقا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
2: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعنا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
5: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بور سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد غاضة الدعم السريع، بيصف غائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك ده، يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس من أجل يتفاوضوا الأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدم المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت، من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حدا جدل احترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى إنه قاعدة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبتها قواتهم بحكم تسلسل القيادة. لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
4: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
6: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول او الاكسس جاستس او الوصول للعدالة بشكل ميسور. في الوقت الراهن شفنا انه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر، فيبقى كل الخطوات اللي بتتم ممكن يمكن لا يعني ما بتترتب عليها افعال بقدر ما انه هي احكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحمايه واللي بتصبح حالتهم معاناه مركبه.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ايوه
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة واللي يهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
1: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
2: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن السودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي منو اللي حيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله. يعني
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
2: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب 20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعيه، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتوره، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافه بتاعت التسويق وفي ثقافه يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضة وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتو؟
2: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول لمسه القنطار بـ100 كويس، في موسم لسه هو ما طقة لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100 يطلع. لما يطلع الصمى القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر الموظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، ولا بتتواصلوا معه مباشرة؟
2: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت لك، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في المشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية من إيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
1: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده، بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
2: أكيد.
1: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لها شنو، يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
2: والله طبعا التحديات الماس لها هسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
2: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما هو ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم. العالم حاولوا قدرنا يعني، أنا كنت في السنغال اسمها أكيشي سنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها أكيشي سنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف صمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
2: احنا اصلا انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشرال طبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه، مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني، شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة رملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
2: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
1: كده. وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
2: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب بالحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غورة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثر كثير جدا، لأن الغورة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
2: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرف انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطي جنينبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصو بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجي وساي ما نافع الا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني، شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جعرنا الموضه ولبسا برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا، حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا وسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
0: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
3: مفرط ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عقاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليل والروح تتاوك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك يمل ووراك يمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب واندحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكيام.
4: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك السجولة يلا يلا شفتي شفتي دواك للتلي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشق أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتلصق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمرادك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرحي بتلتك حسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك جاي حقق بيت حلمي وما حاسمح انه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امي القريبة في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير يدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مدعم لما لي ورقه المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة وشتغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي احفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي احفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد تفعل
4: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتنا للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني ما فغايته المهم الموضوع مشى على كده الحمد لله الموسم انتهى بخير وبشره زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع مصنع السكر مصنع السكر, وبعد ما المصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل الأعضاء

0: بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لا من نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد القاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا جرندل لفونا ودمنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس اصل بك هداب ننقدي انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: يقدم
5: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان.

0: أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلن فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو احد المتهمين في قضيه الهجوم على اقوات حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادله والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح باب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتاثير يعني مثل هذه الخطوه على حقوق الضحايا ومستقبل مبدا عدم الافلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أن هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية، لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
0: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
0: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في الراديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
1: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من الناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من ال وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من ال في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه، وبعد ذاك تتشاف الادله المبرئه دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمه على اساس انه تتشاف هي مقابل الادله اللي قدمت في الاول، لانه الادله اللي قدمت في الاول دي اصبحت جزء من علم المحكمه. فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف. لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة. لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
0: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية. سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
0: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي منو اللي حيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله. يعني
0: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة إحنا يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بعشرين جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان إحنا في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعيه، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتوره، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافه بتاعت التسويق وفي ثقافه يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتو؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول لمسة القنطار بمية كويس، يموسم لسه هو ما طقة، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بمية. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون ب 500، فهو يلتزم ب 100. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعيه بي هي الاداه اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسره والوسطة محاربتهم بواسطه الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجله بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية، حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر الموظف كمان.
0: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي، فأنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، لو بتتواصلوا معهم مباشرة؟
1: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
0: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده، بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
1: أكيد.
0: التحديات دي انتو رؤيتكم لا شنو، يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
1: والله طبعا التحديات الماس لها هسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت في مناطق يعني اتنهبت في مناطق كده يعني. فالناس بدأت تستغير الحمد لله وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
0: دكتورة فاطمة رملي يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
1: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني. عندنا شعار العودة إلى الطبيعة Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم حاولوا قدرنا يعني. أنا كنت في السنغال اسمها كيش السنغال الشجرة بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها لأنه العالم كله بيضا يرجع للأورغانيك صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
0: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي مثل صمغ اللبان مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
1: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان صمغ الطلح صمغ الكاكاموت الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ. اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر وكل الاصماغ دي موجوده في السودان هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه مصدرنا منه كميات حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
0: دكتورة فاطمة رملي هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
1: أكيد طبعا نعم. تأثير غاز مباشر
0: كده وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
1: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا حتى المخزون الموجود عنده اتنهب بالحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت الحرائق برضها أسرع كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يجعل النيران تحرق الجناين. فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضة كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تسيبك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
4: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجي يساي ما نافع الا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني، شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضه ولبسا برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفه من الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الاترخرخ ولم فكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيبه ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورسناها، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا واكيد ضعنا.
3: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
5: بفرض ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الفضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتاف محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت. دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لي باب. فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب. وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قلبي خجل من يوم وداك. لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلك يمل ووراك يمل في ريد ما بلغ النصاب. سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب. وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي قطاب. صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب. كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكجان.
3: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
6: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة. يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك السجولة. يلا يلا حبي شفتي دواك لك اللي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشق أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة. نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي. نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي. يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي. نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي. أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي. جاية زعفالك قرامي والأحاسيس تتلصق ولهفة بدعشر كلامي. ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة ما يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما. يلا فرح بي صفق جاي حقق بيت حلمي وما حاسمح إني يخرب. شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمي في القريبة في براح أحلامنا تلعب كل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك تشرب. يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب. حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بشرب. جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب وبتليه. يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر. ساق المسافة وقال لهم يما انا داير اخطب. الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني. جاية سابق لخطايا ودايرة وشتغ لزماني. مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي. أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي. حبيبي يلبيه دايما راب عشاني. معي تحيات أمان محمد تفعل.
3: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر. حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين، بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين هيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا أول حلوف يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع.

0: والمؤسسة أدتهم يعني ما يسمي ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع, يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو للتسيير ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسعر التركيزكم, يعني لا من نجي للسوق لا من نجي للسوق بنلقى إنه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد, الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرنجر لدونا ودمانا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه تتك بدأسني راديو دبنجا كستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان, هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: يقدم
5: ملفات سودانية, ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي, واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة, أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب, لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان, واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط, مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم

0: مطلوبين من المحكمه في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو احد المتهمين في قضيه الهجوم على اقوات حفظ السلامه التابعه للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادله والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتاثير يعني مثل هذه الخطوه على حقوق الضحايا ومستقبل مبدا عدم الافلات من العقاب. وفي المقابل اعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومه السودانيه محل تساؤل ايضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمه الجنائيه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير اسئله حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والاخلاقي برضو للدوله تجاه العداله الدوليه. لمناقشه هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الاستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الاستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني انه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أن هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبدالله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية، لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر انه هو فار من وجه العداله. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
0: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
0: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات السودانيه في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
1: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من الناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه وبعد ذاك تتشاف الادله المبرئه دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمه على اساس انه تتشاف هي مقابل الادله اللي قدمت في الاول، لانه الادله اللي قدمت في الاول دي اصبحت جزء من علم المحكمه، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك انت تطلب سحب الملف. لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العداله، ايه الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها يقول انه ظهرت أدلة مبرره ويقدمها في المحكمه بعد ما ينفصل هو امام المحكمه، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتسمح اي دفوع من شخص ما لم ينفصل امام المحكمه، ولا يمكن ان يصدر حكم قيابي في مواجهه شخص لم ينفصل امام المحكمه.
0: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ومسألة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
0: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين من ثمهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعة الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، لكن احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفة العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان، أو منطقة كردفان هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات دي، المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين، دي كانت يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي هي عبارة عن عامين دراسيين، ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسة يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية.
1: كيف كم تسييسة يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسة للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس، إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 100، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعتنا بتاعت كثر يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضه ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من من من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: يعني ممكن نقول عليهم الأسرى بتاع الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة مشت كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لي إنه مثلاً في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصاً المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلاً. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرين يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا بيتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق وبتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التعارف.
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقيق العدالة. وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية، يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصف بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم، للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة الدعم.

0: تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس أنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام دي؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف. دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، يجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات المسلحة. وشاعت

0: التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليتمدى إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول او الاكسس تو جاستس او الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا انه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشهير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اوريكم كلكم خلي بالكم
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك اعبر وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان, مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع, ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية, طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري, بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين, يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة, زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا انه آليات ما في, الآليات كلها في ولاية الجزيرة. فغايته المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة, يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية, ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف, يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع, مصنع السكر, مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة, بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة جديدة ما كانوا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لا من نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لدبونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فسان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجين الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي من الحيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله. يعني
0: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعيه، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتوره، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافه بتاعت التسويق وفي ثقافه يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتذللوها كيف انتم؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيل زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية، بتتعاقد بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل ما عليهم والخيش ما عليهم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
0: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي، فأنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، لو بتتواصلوا معهم مباشرة؟
1: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
0: طيب استاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
1: اكيد
0: التحديات دي انتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلعوا منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
1: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك، هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع، يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كذا يعني، فالناس بدأت تستغل الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكذا. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
0: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
1: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع بتكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني أنا كنت في السنغال، هم اسمها كيش السنغال الشيرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا، وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرائد فيها، وإحنا بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائده المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
0: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
1: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتج بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بصدر مع بعض يعني كده.
0: دكتورة فاطمة رملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
1: أكيد طبعا.
0: نعم.
1: تأثير غاز مباشر
0: كده، وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
1: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تسيبك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا. تجره لفوق مش واقع، تجره لفوق مش واقع، تجره لساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جعرنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفوا مين الطريق فكه. هنا لبسنا نحن زمان، هنا الواسع الماهل الربطوه الادرخرف ولم فكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا وأكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفرض ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليك ورحت تاويك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكيام.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك الخجولة يلا يلا شفتي شفتي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرا حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس الطاعة رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زعفالة قرامي والأحاسيس تتلفق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح بي صفك جاي حقك بيك حلمي وما حاسمح اني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امي القريبة في فرح أحلامنا تلعب كل ما تحصل تجيب لها من عصير ريدك لتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بشرب جاية داية تفتح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب وبتليه يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مدعب لما لي ورق المبحثر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال يما يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة وشتغ لزماني مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي انا يا البيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني
2: معك تحيات أمان محمد فعل. وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر شاركنا مبدأ كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الغيد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، في حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين، بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة

0: للمحصور. في الختام يعني بنسأل الله أن يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرندل لفونا ودمانا قنبلي يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان, هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا, يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي, واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة, أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب. لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان, واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط, مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه, في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده, وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف, وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا, فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين, لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم, وده طبعا بيثير أسئلة حول

0: اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام. ونبدأ بك أستاذ علي عجب، بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
0: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
0: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضو ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
1: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل إنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأنه الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
0: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ومسألة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى, يعني هو ما حاجة بيعمله هو. فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة, هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة, فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
0: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض, فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات, لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض, هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة, لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية, واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية, ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين منهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موثقة في اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً لتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس هذا المدارس.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحالة مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه نوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً قاعدة الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضو ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي هي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلاء الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا بيجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدأت تم توثيق بتاع إنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعاً الاستهداف كان من كل الأطراف وليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس، المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في توثيق الانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا. يعني
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها، يعني ما في حاجة، يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق واللي بتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب. وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم، ونتمنى لكم أياما طيبة، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعتك. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة اللي هدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن نعم. بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني

0: وثاني والدين وكذا، أو بيكون هو الركيزة الأساسية. فما بالك إنه هو براو ذاته لنفسه، لنفسه هو شخصيا صعب جدا إنه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني، لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوا يهو أونلاين وكده، وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط ضاغط، مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم تواصل بتاع قراية وكده. ليه؟ لأنه ممكن بيشتغل شغلة فبلغى نفسه بعد فترة من الزمن بس تعمل شوية قروش وحسوا منك إنك أنت شوية داير تتقدم، بمعنى أنت في خطر ده من الآخر يعني تحت أي لحظة ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فأنا شايف في تقديري، لأنه أنا مثلا أنا بشوف الوضع في المكان اللي أنا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاع دارفور وكده، لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات، بالنسبة لنا يعني صعب جدا إنه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار أنسب، بيقول إنه أنا ممكن أمشي أوروبا أعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقية العمر ممكن على الأقل تعيش بوضع أرحم. يعني
1: بالنسبة للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا، فالدوافع متشابهة معاكم أنتوا ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفة عنكم؟
0: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده، بالنسبة لي الموضوع ممكن ياخد أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة، يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده، وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته، خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك، لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23، لأنه الوضع ركيز بده لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده، واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعد ذلك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
0: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا.

0: مرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
1: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه. فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
2: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
1: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق اللي هسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
2: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم، يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
1: والله في تقديري انه الاحلام، يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم. اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة. انا قصدي كده، لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
2: طيب ابرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول الى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
1: انا كشخصيا مش متوخي انه توخوات بعد ما اصل ما هألقى انه الدنيا جنة، دي توقعاتي انا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني اكتر بكتير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت اقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة، وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط. فهذا يمكن يسبب حاجات، في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
0: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمته من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
1: أشكرك.
0: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية، ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان. مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة، مشروع جزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما اسمي ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوال حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسير التركيزكم. يعني لا من نجي للسوق، بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد، اللي قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
3: راديو دبنجا دبوا جرنبل لاغونا ودمانا جنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في اصلي بك هداب ننقدي انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابه عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن إنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلي أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي منه حيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله. يعني
0: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم، لسه هو ما طقه لكن هو محتاج انه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل ما عليهم والخيش ما عليهم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
0: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي، فأنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
1: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت لك، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تدهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
0: طيب استاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
1: اكيد
0: التحديات دي انتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
1: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بشكل شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت في مناطق يعني اتنهبت في مناطق كده يعني. فالناس بدأت تستغير الحمد لله وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
0: دكتورة فاطمة رملي يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
1: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم حاولوا قدرنا يعني. أنا كنت في السنغال هم اسمها أكيشي سنغال الشجرة بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها أكيشي سنغال وما بتنتج عندنا وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن المفروض نركز عليها لأنه العالم كله بيبدا يرجع للأورجانيك صمغنا أورجانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
0: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي مثل صمغ اللبان مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا هل عندكم جهد زي ده؟
1: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان صمغ الطلح صمغ الكاكاموت الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر وكل الاصماغ دي موجوده في السودان هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتج بكميات كبيره جدا بالمناسبه مصدرنا منه كميات حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
0: دكتورة فاطمة رملي هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
1: أكيد طبعا نعم. تأثير غاز مباشر
0: كده وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
1: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
4: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم وضع عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، فيجي وساي ما نافع الا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني، شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضه ولبسهم برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكى سالنا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الاذرخرخ ولم فكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا، حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا. ومع السيستم احنا الليله ما ضعنا واكيد ضعنا.
3: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
5: مفرط ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عقاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجعت فضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء. واشتات محطات السراب فتشت ليل والروح تتاوك في البيوت دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب واندحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكجاني.
3: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
6: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك الخجولة يلا يلا شدي شدي دواك لكي يجواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشق أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حلمي شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي سلمي مر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي بس في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد مسامي تبقى محراب للهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زعفالك قرامي والأحاسيس تتلصق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمرادك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرح بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك جاي حقك بيت حلمي وما حاسمح إنه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسة في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمي القريبة في براح أحلامنا تلعب كل ما تحفظ تجيب لها من عصر يدك نتشرف يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وبتليه يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف لما لي ورقه المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي جمة أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة أشتغ لزماني مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل.
3: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني ما غايته المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة, يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة, وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية, هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف, يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع, مصنع السكر, مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة, بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات, ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات, لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية, الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية, من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل أعضاء الاتحاد, لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته, ما عارف. ده كله كوم, والأسعار بتاعت السوق كوم, والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح, كان عدس, كان قطن, كان فول سوداني. الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك. مساحة حرة
6: لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت

0: للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف

0: انظر لهذا الموقف.
1: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أن هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم، اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بانه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
0: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
0: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
1: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
0: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
0: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط. فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات المتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين من ضمنهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبدأ الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حالياً، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعة الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024 يعني الفترة الزمنية ده تقصير أسي، نحن في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. أنا أعتقد أنه العدد أكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب أو تلميذ أو طفل، العدد أكبر بكثير لأنه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف أطراف الحرب أو الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف بالسودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حالياً قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حالياً. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصاً المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين، دي كانت يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسة يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية.
1: كيف تسييسة يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسة للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس، إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني تمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من وحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني إنه مثلاً ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين عن المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة، التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق واللي بتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التحارب.
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنج على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم،
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وين تراي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي اتاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمة بتاعتك. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقوله انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لهدي مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه ممكن يكون خفيف, لكن بتتوقع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بده لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعه التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعه التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعه التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده يهو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنهنة ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع عرفي البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي

0: يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبه للبنات وكده، واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي انه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم انهم يتخذوا الخيار بتاع الهجره دي. الحاجه الثانيه برضو ممكن تقول الاوضاع المعيشيه بالنسبه للاسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصوره كثيره ده، يعني بقى الاسره يعني خلى ممكن اي حاجه، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل اساسي على المعونات الانسانيه زي بتاعت المنظمات او يعني واحد قاعد مع اهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجه للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
0: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
2: اولا اشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقه انا شخصيا يعني ما بتامل هجره، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوه يعني يمكن افضل من الخطوه اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتامل هجره، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوه.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
2: يلا نعم في اسباب. انا مش بأيد الهجرة لانه يعني احنا بامكاننا كشباب يعني سوداني احنا يمكن بامكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الارض الواقع. الحرب ب 23 دي طبعا افرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالاخص، وخاصة الشباب خلى انه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اطلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
2: والله في تقديري إنه الأحلام يعني أول شيء إنك أنت إنسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، إنك أنت يعني ما بتضمن إنك تعيش خلال يوم، إذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الأمني. إما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع أمنك، يعني أنت اليوم لو ما عندك أمني بكون ما عندك الحياة، أنا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا أحلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي أنتوا وصلتوا له ذاته؟
2: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة، وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات. في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده

0: للتحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
0: أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
2: أقول لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة إنها وما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في إنه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرام بلادنا ودمنا قلبي يا موصلني زرات وصلني وهاش اصلي بك هداب ننقدي انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك قولي.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة واللي يهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
2: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
3: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن السودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي منو اللي حيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
2: نعم
3: إن شاء الله. يعني
2: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
3: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب 20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعيه، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لدي، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
2: دكتوره، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافه بتاعت التسويق وفي ثقافه يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضة وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
3: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول مثلا القنطار بـ100 كويس، في موسم لسه هو ما طقة لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمى القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر الموظف كمان.
2: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، ولا بتتواصلوا معه مباشرة؟
3: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية من إيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
2: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
3: أكيد.
2: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لها شنو، يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
3: والله طبعا التحديات الماس لها هسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا وخاصة بعد الحرب. يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
2: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
3: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل. يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني أنا كنت في السنغال، اسمها أكيشي سنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها أكيشي سنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
2: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف صمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
3: احنا اصلا انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشرال طبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
2: دكتورة فاطمة رملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
3: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
2: كده، وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
3: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب بالحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
2: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضة كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تصيبك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطي جنينبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا. تجره لفوق مش واقع، تجره لفوق مش واقع، تجره يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفه من الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه الازرخرخ ولم فكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورسناه، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفرض غيابك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألم طبع الصباح قال بي خجل من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكيام.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك الخجولة يلا يلا شفتي شفتي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأطلبك خل المشاعر وبيه تترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس الطع رأس همي وبيك وجع وانهزامي جاية زعفالة قرامي والأحاسيس تتلصق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة ما يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك جاي حقك بيت حلمي وما حاسمح إني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمس في القريبة في فرح أحلامنا تلعب كل ما تحتاج تجيب لها من عصير يدك تشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية تسبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وبتليه يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضاف لما لي ورق المبحثر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لهم يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابغ لخطايا ودايرة وصغ لزماني مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني معي تحيات أمان محمد تفعل
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني فغاية المهم الموضوع مشى على كده الحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا أول حلوف يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع مصنع السكر مصنع السكر, وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا زراعة. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسعر التركيزكم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في اسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة
6: لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دونجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
2: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم

0: هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضو ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
1: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: 的本事。
1: 阿迪瓦。
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
2: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
3: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلي أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي منه حيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. أهداف كبيرة يعني.
2: نعم
3: إن شاء الله. يعني
2: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
3: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
2: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
3: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم، لسه هو ما طقه لكن هو محتاج انه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
2: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وابدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصاديه او اجتماعيه، يعني ما بكون في تواصل اعلامي، يعني ما في اداء ولا وسيط ولا ناقل اعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربه زي دي فانكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الانسان المنتج او وعي المنتجين؟ لو بتتواصلوا معه مباشرة.
3: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تدهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
2: طيب استاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
3: اكيد
2: التحديات دي انتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
3: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسه البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسه شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بشكل شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت في مناطق يعني اتنهبت في مناطق كده يعني. فالناس بدأت تستغير الحمد لله وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
2: دكتورة فاطمة رملي يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
3: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم حاولوا قدرنا يعني. أنا كنت في السنغال هم اسمها أكيشي سنغال الشجرة بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها أكيشي سنغال وما بتنتج عندنا وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
2: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي مثل صمغ اللبان مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا هل عندكم جهد زي ده؟
3: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه بتشمل صمغ اللوان صمغ الطلح صمغ الكاكاموت الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ. اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر وكل الاصماغ دي موجوده في السودان هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه مصدرنا منه كميات حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
2: دكتورة فاطمة رملي هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
3: أكيد طبعا نعم. تأثير غاز مباشر
2: كده وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
3: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اذا عملت فحم يعني فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. الثغورة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
2: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
4: قال ناكل فولو بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شيء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شيء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر ساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسهم برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شافوا مين الطريق فكه. حنان لبسنا نحن زمان، حنان الواسع الماهل الربطوه الاذرخرخ ولم فكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو، شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا، حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا. ومع السيستم نحن الليلة ماضعنا وأكيد ضعنا.
3: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
5: مفرط ضيافك روحي عليك مش احتفى، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عقاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليك ورحت تاويك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب ووصلت لي كيف الذهول لما الألم طبع الصباح قال بخجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكجام.
3: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
0: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك السجولة يلا يلا شدي شدي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حلمي شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي تلمي مر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريب مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالك كرامي والأحاسيس تتلثق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة أنا يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرح بتلثق هسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك جاي حقك بيت حلمي وما حاسمح إنه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أمي القريبة في براح أحلامنا تلعب كل ما تحتاج تجيب لها من عصر ريدك نتشرف يا سلام يا نفسي أخرج مني ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب وبتلاقه يا صباح فرح مؤكد ما لحالك شكله مدعم لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال يما يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة واشتغل لزماني مسيرك لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي احفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي احفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد فعل.
3: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر المشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004700.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتنا للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كان. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرندل الأذونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية.

0: في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآلية ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية. وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو التكرار لنفسه.

0: الطلب الجديد. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في الراديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من الناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم المحكمه وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام، يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ما الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينصر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم ينصر أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم ينصر أمام المحكمة.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: دبنجا.
1: العوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. الجيش يعلن عن تدمير 205 عربة قتالية للدعم السريع وشاحنات عتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. عقوبات بريطانية جديدة ضد 11 شخصا وكيانا متورطين في شبكات تجارة الذهب المرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع. مقتل وإصابة 12 شخصا في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. تسجيل إصابات بضربات الشمس بمدينة بورسودان والصحة ترفع جاهزيتها لمواجهة أمراض الصيف وإيبولا. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. مزارعون بقسم المنسي بمشروع الجزيرة يشكون العطش جراء انسداد قنوات الري بالحشائش. الحرب تغلق 1786 مدرسة في مناطق سيطرة الدعم السريع وغدا بدأ امتحانات المرحلة المتوسطة بولاية نهر النيل. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الرصيرس. ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. وزير المعادن يعلن عن إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تهريب الذهب أو حياسته أو نقله بصورة مخالفة للقانون. اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم مطالب بالعدالة ومحاسبة مرتكبي مجزرة زمزم وعدم الإفلات من العقاب. مساعدات غذائية شهرية من برنامج الغذاء العالمي لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين بمدينة الأبيض. منظمة دولية منظمة دول إفريقيا الكاريبي والمحيط الهادي تعفي السودان من ديون بقيمة مليون دولار.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحبا بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبدأ الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حالياً، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعة الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا، وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده تقصير، لكن احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حالياً قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حالياً. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصاً المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات دي، المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين، دي كانت يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر، يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم يعني نقول عليهم الأسرى بتاع الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة مشت كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطف المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني إنه مثلاً ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب الانتحارات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب، وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا بيتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق واللي بتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: وأكيد يعني. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الدبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة. وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية، يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين

التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعت المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك ده، يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس

0: الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قاعدة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة. لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا أنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال، بقدر ما انه هي احكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحمايه، واللي بتصبح حالتهم معاناه مركبه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول بين اليو ان دي بي وبين الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله. يعني
0: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة إحنا يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بعشرين جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان إحنا في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتو؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول لمسة القنطار بمية كويس، يموسم لسه هو ما طقة، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بمية. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون ب 500، فهو يلتزم ب 100. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعيه هي الادل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسره والوسطة محاربتهم بواسطه الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجله بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية، حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
0: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي، فأنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، لو بتتواصلوا معهم مباشرة؟
1: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تدهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
0: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده، بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
1: أكيد.
0: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو، يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
1: والله طبعا التحديات الماس لها هسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، ونجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت في مناطق يعني اتنهبت في مناطق كده يعني. فالناس بدأت تستغل الحمد لله وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
0: دكتورة فاطمة رملي يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
1: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر, ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين, أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني. عندنا شعار العودة إلى الطبيعة Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم. العالم حاولوا قبل يعني أنا كنت في السنغال اسمها كيش السنغال الشيرة بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا, قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
0: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي مثل صمغ اللبان مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي, هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف صمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا, هل عندكم جهد زي ده؟
1: احنا اصلا انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان صمغ الطلح صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ, اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر وكل الاصماغ دي موجوده في السودان هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه, مصدرنا منه كميات حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
0: دكتورة فاطمة رملي هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
1: أكيد طبعا نعم. تأثير غاز مباشر
0: كده وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
1: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني. فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت الحرائق برضها أسرف كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يجعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
4: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرف انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصو بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجي وساي ما نافع الا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم اظن الليله سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة اطعني، شرابات طوله بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جعرنا الموضه ولبسهم برضو شطفني، وخايف بكره من موضه يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفته اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفه من الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الادرخرخ ولم فكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموهم فكوا، وقفنا قاموهم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو. ومع السيستم ان احنا الليله ماضعنا، حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا. ومع السيستم ان احنا الليله ماضعنا واكيد ضعنا.
3: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
5: بفرض ضياك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليل ورحت تاوك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغامة في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياد بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله
3: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله
6: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعادت طفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك الخجولة يلا يلا حبي شفي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشة أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حلي شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي بس في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس الصع رأس همي وبيك ودع وانهزامي جاي زفالك قرامي والأحاسيس تتلصق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرحي بتلتك هسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك جاي حقق بيت حلمي وما حاسمح اني يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امي القريبة في فرح أحلامنا تلعب كل ما تحصل تجيب لها من عصر يدك نتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بشرب جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما لحالك شكله مضعف لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابق لخطايا ودايرة أشتغ لزماني مسرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني معاك حياك أمان محمد فعل
3: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
1: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني ما غايته المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة, يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة, وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية, هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف, يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع, مصنع السكر, مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة, بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات, ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات, لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية, الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية, من داخل 250 ألف, لكن لفشل أعضاء الاتحاد, لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته, ما عارف. ده كله كوم, والأسعار بتاعت السوق كوم, والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح, كان عدس, كان قطن, كان فول سوداني. الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة
6: لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرندر لقونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش فصا أسني بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ سني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: يقدم
11: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه

0: الصداره التابعه للاتحاد الافريقي اليونميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادله والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح باب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتاثير يعني مثل هذه الخطوه على حقوق الضحايا ومستقبل مبدا عدم الافلات من العقاب. وفي المقابل اعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومه السودانيه محل تساؤل ايضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمه الجنائيه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير اسئله حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والاخلاقي برضو للدوله تجاه العداله الدوليه. لمناقشه هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الاستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الاستاذ الدكتور نبيل اديب في برنامج ملفات سودانيه براديو دبنجا، لمحاوله فهم ما يجري داخل المحكمه الجنائيه الدوليه ومستقبل العداله في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبه في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدا بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه أنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى

0: مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب أنه يتم القبض عليه وإحضاره المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر أنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام إنك أنت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العداله، ليها الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينصر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم ينصر أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم ينصر أمام المحكمة.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية. سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة الممثل المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوانه واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، بما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلاته من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات غرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات، معظم من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص لأن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة العاشرة للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كمبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كمبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين منهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحبا بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبدأ الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3/4 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يخطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعة الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024 يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، لكن احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفة العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات دي، المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي هي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسة يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية.
1: كيف كم تسييسة يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسة للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعتنا بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع إنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من من من كل الأطراف، ليس من طرف واحد.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس، المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب، واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد في أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني إنه مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب، وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق وتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التعارف.
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبح

0: الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
1: طيب شكرا لإذاعة بتاعت دبنجا للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
0: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
1: طيب فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وين تراي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان، يعني الموضوع تو ديفيكال.
0: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب، يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
1: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول، لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه العظمى بتاعته، حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقوله انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتقلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه، بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا اللي هدي مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف، لكن بتتمعنى انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بده لاسره، في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها، يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وثاني والدين وكده، او بيكون هو الركيزه الاساسيه، فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه

0: هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم تواصل بتاع قرايه وكده ليه لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده فأنا شايف في تقديري لأنه أنا مثلا أنا بشوف الوضع في المكان اللي أنا كنت جاي فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا أنه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية نتيجة للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم
0: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ أبعاد مختلفة واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مثورة بشعة يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنهنة ده وكمية بتاعة خلينا نقول الاختصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23 لأنه الوضع ركيب بده لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجوا مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده فهمت كيف وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا جدوا جابوهم ليبيا ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني
0: شكرا جزيلا
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا
2: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في
0: والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل الهجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه. فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل الهجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
1: طيب، يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
0: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق اللي هسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
1: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم، يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا انه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا احلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني اغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
0: والله في تقديري انه الاحلام، يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم. اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده الجانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة. انا قصدي كده، لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
1: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو، يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
0: انا كشخصيا مش متوخي انه توخوات بعد ما اصل ما هالقى انه الدنيا جنة، دي توقعاتي انا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني اكتر بكتير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت اقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة، وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط. فهذا يمكن يسبب حاجات، في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمته من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
0: أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية، ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية الشمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورج في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
3: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
4: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاقتبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق إن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما يزمين ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير، ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف. ده كله كوم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لدونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موسترة في اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في أطراف، الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت المدارس. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتكلم غياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاع سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: باقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 200، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدأ

0: بتاع انه يعني تم تدمير اكثر او اغلاق اكثر من 10,400 مدرسه، لكن تم توثيق اكثر من 88 حاله بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان
0: جزء
1: من كل الأطراف وليس من
0: من
1: طرف واحد.
0: الطرفين، من كل الاطراف او الاطراف المتعدده، يعني احنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم اطراف
1: الأطراف
0: متعدده
1: الحرب المتعددة. نعم.
0: الحرب يعني. فالاستهداف تم من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات، سكنات عسكريه، وخزنت فيها الاسلحه، وبرضه استخدمت كسجون للناس المشكوك في امرهم. يعني اي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى
0: يعني
1: المتبادلين بين الطرفين.
0: يعني ممكن نقول عليهم الاسرى بتاعت الحرب. واستخدمت يعني كمعتقلات وكسجون وكمخازن
1: هل جرى بما انه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس الى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من الأطراف المسلحة، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين، في كمية عدد كبير من الأطفال اتوفوا خلال الحرب دي.
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة، هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت
1: التعليم.
0: القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة
0: نعم
1: مدنية،
0: نعم
1: كيف
0: بحسب
1: تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا،
1: طبعا.
0: حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: لا.

0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعتها بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعتها بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لي إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في توثيق الانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا. يعني
1: طيب الآن أستاذ خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا يتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب واللي بتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير او بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني او حتى المجتمعات المحلية يعني. يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الانسان او المحكمة الجنائية او ايا كانت الاليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في اي مسار بتاع تفاوض او اي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم او الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم او للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاع الصراعات أو حتى في المراحل بتاع
1: التعاقب. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق إن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكنهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسترة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي إيه إذا نبدأ الاسم صح، شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف بالسودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان. منطقة كردفان هي من المناطق الملتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك التربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الـ4-3 سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً قاعدة الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 دي أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون. بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7,000,009، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد إنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين، ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف تم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاية الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس، إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلة الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفات أو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 200، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإن نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفير الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني تمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت ل معتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الشروط التي يجب إنما تقف أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا،
1: طبعا.
0: حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات، بالذات لما تكون الحرب على اشدها، لكن اعتقد انه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين، يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الايام ويتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا انه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الاطفال، وان كانت دي حاجه مرئيه، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحدده. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني، كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا. يعني
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة، وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلاً الطلبة في السودان يحس إنهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول الوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دايرين يتجندوا، عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دايرين يحموا أسرهم ودايرين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضه ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها، يعني ما في حاجة، يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعياد المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم

0: يكون. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارها حول العالم إلى

0: مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالة بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، كذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
2: راديو دبنجا راديو
3: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين، والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
1: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
2: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجي الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من UNDP ومن الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه حيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله. يعني
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
2: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتو؟
2: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس، يموس لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج انه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأدل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل ما عليهم والخيش ما عليهم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي، فأنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
2: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
1: طيب استاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
2: اكيد
1: التحديات دي انتم رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلعوا منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
2: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بشكل شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت, في مناطق يعني اتنهبت, في مناطق كده يعني, فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي, يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
2: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر, ده قطاع استراتيجي كامل يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة, إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين, أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس, يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة, باك تو نيتشر. نحن مفروض نرجع لطبيعتنا. نحن الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى, وفي العالم حاولوا قدرنا يعني. أنا كنت في السنغال اسمها أكيشي سنغال الشجرة, بيقول لي ليه إحنا عندنا هي اسمها أكيشي سنغال وما بتنتج عندنا, قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر, هو الرائد فيها, ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة, استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية, ده من الأهداف الرئيسية نحن المفروض نركز عليها, لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك, صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة, الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني, هو ليس بالصمغ العربي, مثل صمغ اللبان, مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا, هل عندكم جهد زي ده؟
2: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان, صمغ الطلح, صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ, اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر, وكل الاصماغ دي موجوده في السودان, هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني. صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه, مصدرنا منه كميات, حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية, استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية, يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة, وأشجار موجودة عندنا, أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدر مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة رملي, هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج, على واقع الصمغ العربي في السودان؟
2: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
1: كده, وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
2: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل, وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود, وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت, في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا, حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني, فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. ثغورة كاملة نزحت. الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
4: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرف انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نيمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، فيني وساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جعرنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكى سالنا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفته، اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه الاذرخرخ ولم فكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم نحن الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم نحن الليلة ما ضعنا وأكيد ضعنا.
3: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
5: مفرط ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليل والروح تتاوك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لباب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بي خجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك يمل ووراك يمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبت حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائي أنتم فاطمة عبد الله الكجان.
3: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
6: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك الخجولة يلا يلا شفتي شفتي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حلمي نشافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي تلمي مر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأطلب تخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس الصع رأس همي وبيك ودع وانهزامي جاية زعفالة قرامي والأحاسيس تتدفق ولهفة بدعشر الكلامي ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفر تماما يلا فرح بي صفك جاي حقق بيت حلمي وما حاسمح انه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا اخي كان مثل قريب امي القريبة في برح أحلامنا تلعب وكل ما تحفظ تجيب لها من عصر يدك نتشرب يا سلام يا نفسي أخرج من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بشرب جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وبتليه يا صباح فرحي المؤكد ما لحالك شكله مضعف لما لي ورق المبحتر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية سابر لخطايا ودايرة واشتغ لزماني مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي احفظ لي انا يلبيه دايما راب عشاني وربي احفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني مع تحيات أمان محمد تفعل.
3: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: غابنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتنا للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعته بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة، طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع.
8: بارك الله.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرندل لدونا ودمهنا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا يقدم
11: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدوث سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
8: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية

0: تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع. ورغم أن هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم، اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعية العامة هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لا زلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في الراديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله اعتبرها كافيه في حينها؟ يعني

0: ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتراف بمسؤولية المتهم. ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
1: التسبيب اللي قالوه لانه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمه، لانه قالوا تعذر الاستعانه ببعض الشهود واحجام عن التعاون وظهور مشكلات جديه تتعلق بمصداقيه بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على ادله تبرئه في الاونه الاخيره. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العداله، بيها الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
0: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
0: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ذا أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة أبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، منظورين الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورج في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي مستعدة المسار، تعني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين منهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحبا بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي إم إذا أنا بطل اسم صح، شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024 يعني الفترة الزمنية ده تقصير، لأن احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. أنا أعتقد أنه العدد أكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب أو تلميذ أو طفل، العدد أكبر بكثير لأنه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف أطراف الحرب أو الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف بالسودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفة العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلا كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلا كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7,900,000، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين، دي كانت يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسة يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية.
1: كيف كم تسييسة يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسة للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 100، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوة، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر، يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفير الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان، دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وماذا الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدت تم توثيق بتاع إنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من من من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس، المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: يعني نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة مشت كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسعة، اختطاف، قتل، وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني إنه مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في عام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعتها بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعتها بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا. يعني
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر قطب الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دايرين يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دايرين يحموا أسرهم ودايرين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا يتم تجنيدهم، وبرضه ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التحارب.
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة بالعضل، الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قهامز

0: منها وجوعها لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده بنديه داخل الجلد ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاء بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر ده بنديه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بنديه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاحات كثيرة. اللغاح الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاح بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل، مع اللغاح ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده الباء الإرغان لطفل، لكن ماذا الإرغان البيجي بروح ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في الإرغاحات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمل ولازم تطعمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء هم خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والهم دي بتروح. الهم دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لـ15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داير أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن الثمن والتطعيم اخذوا 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان و

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجة الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجية الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي من اللي حيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعيه، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتوره، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافه بتاعت التسويق وفي ثقافه يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتذللوها كيف انتم؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأدل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
0: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وابدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصاديه او اجتماعيه، يعني ما بكون في تواصل اعلامي، يعني ما في اداء ولا وسيط ولا ناقل اعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربه زي دي في انكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الانسان المنتج او وعي المنتجين؟ لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
1: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
0: طيب استاذه هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
1: اكيد
0: التحديات دي انتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
1: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع، يعني المنتجين مرحبين بشكل شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغل الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
0: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
1: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني أنا كنت في السنغال، اسمها كيش السنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا، وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، وإحنا بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
0: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
1: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتج بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
0: دكتورة فاطمة رملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
1: أكيد طبعا.
0: نعم.
1: تأثير غاشر
0: كده، وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
1: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني، فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. فغرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدت تعيد استزراع، بدت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بتفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
3: قال ناكل فولو بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شيء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شيء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، فين يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تيشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جعلنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شافوا مين الطريق فكه. حلال لبسنا نحن زمان، حلال الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليلة ماضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا مفارقنا، ومع السيستم ان احنا الليلة ماضعنا واكيد ضعنا.
2: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
4: بفرض ضيابك روحي عليك مش احتفى، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عقاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى واللا وجود والما في شيء واشتات محطات السراب فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لي باب فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب ووصلت لي كيف الذهول لما الألم طبع الصباح قال بخجل من يوم داك لا فجر باح لا نور لاح يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله الكيام.
2: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك السجولة يلا يلا شفتي شفتي دواك لك اللي جواك يا خجولة نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشة أميرة ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريب مسامي تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي جاية زفالة قرامي والأحاسيس تتلثق ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة أنا يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرح بتلثق حسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك جاي حقك بيت حلمي وما حاسمح إنه يخرب شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب يا أخي كان مثل قريب أنا القريبة في براح أحلامنا تلعب كل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك لتشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب وبتلاهو يا صباح فرح مؤكد ما لحالك شكله مدعب لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال يما يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جاية صابر لخطايا ودايرة واشتغل لزماني مسيرك لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي احفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني وربي احفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني معاك تحيات أمان محمد فعل
2: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر المشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني ما فغايته المهم الموضوع مشى على كده الحمد لله الموسم انتهى بخير وبشره زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة, في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني كان محصور, هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع مصنع السكر مصنع السكر, وبعد ما المصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير, ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة
6: لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دي المعارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أثيب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط، أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
12: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام، كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام

0: سحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب أنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر أنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم المحكمه

0: وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبررة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام، يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك أنت تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينصر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانيه مقربه من القوات المسلحه ان القوات المسلحه تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيريك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، بيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك، وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحبا بكم يا أستاذ حمزة، شكراً لتلفزيون دي ام إذا نبدأ الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حالياً، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاع الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، لكن احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني حالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف بالسودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان، أو منطقة كردفان هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين، دي كانت يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس، إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات. ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية. الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني تمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد في أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من وحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني إنه مثلاً ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا هنا مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب، وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا إنهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق واللي بتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التحارب.
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي

0: بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان

0: المهم للمجهود التضامني ده مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين اليوم بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دابنغا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دابنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
2: راديو دابنغا راديو
3: في حديث خاص على راديو دابنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو أكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيريك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفض للخطوة اللي تمت أمس، ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك، وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: رسالك إطار وإيمة حملة راديو دبنجا وغيغنة وجهنك كي إيمة إيرانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيغوي أو تيري نبهي ديغي بإنو ترجمة يعني لازم لاحزيبة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنو باريغوي إردا كسري كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات كو إيمة تتيغي بروري كده بسيني. في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كو إيمة محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيغي كيغا لأغراد التوئية والإعلام كو إيمة آمغيدي طردون ألغاقيا كيرو وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيغي سجيل غوي آمي محكمة جناية دولية كيغي خصوص غدية دارفور كيغي كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنغا كي دوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية غويغينا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي غوابه وسائق تيبغا معلومات تيبغا غوابه قدمي بي.
7: المحكمة الجنائية الدولية
6: عجوز نمر أربعة جي بأنه كي يعني دليل مفصل لنور يعني مكتب كوي مدعي عام غير نيارب تيبغي باقي دي وكيغا كيني OTP link كيني OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إطارغوي سلسلة بتاع حلقات ويجينا ننر تحقيق كوي من محكمة جناية دولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي إطارغوي كي عدلة جماعيني كي إطار مهمي كيغا إشان عوغو جرائم ارتكبكيني بإنو حاكمتي وجرائم كوي نو فاشر دو جنان ردو تيري برور دي كده تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي نية تواصل دي بيجي لابد بإنه يعني منصة وي الكترونيكو ووغي استخدمي بي وكيغا منصة جي OTP link نكيني spelling ووغي OTPLINK أو رابط كوي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT كوب دو جوبا نربو كررير نغي دي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT وكيغا يعني التحقيقوي ويغنا ديرغي بإنو إنجليزير إركييني بإنو إنفستيجيشن جيني كييني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني دي اختارينا اختصرينا جي بغدي ترغنورو معلومات كوي ننر اوغ يعني تواصل وي غرين كنا نغيري برو اكاد بيبي وا ان وانغن اوغ اكاد بينا وا بريد الكتروني تينغ اكاد بينا تلفوني تينغ اكاد بينا وكي اخور مهمي يعني حتى اشان اوغي محققين جي متابعة كنا بلاقي تبغا بري تبغا اشان نقدرو يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حادثة قويناتنا دبلغيني بروا ممكن كتبينه وفي نفس الوقت يعني ممكن حادثة قويتاري كيغا يعني ملخص تنيغا يعني ناي او مجرم تيكي نيغرا تفاصيل او دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تيري معلومات تنيغ ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنيغا فيديو تنيغا أوراق مستند تنيغا ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدمينه وخريطة غير موقع الإلكتروني غوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغي بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سواء كان مؤسسة إيجا جنيجا مرفق أميجا وي حددينا ممكن يعني تردو بالضبط حددينا. وآخر حاجة جي بعد ما بريج سقوط دينا معلومات كنا يبني جي غواني كأمة كأني تو هيرني جي سقوط بينو معلومات كي كأني وكي غابر إنجليزي جي سميت كنا كت بتاعي SUBMIT وي بعد ما بريج دينا ممكن أونه غوينا يعني اتصالك كنا نكية معلوماتي زيارة غريقة ممكن بعدك كينة وفي نفس الوقت تقول أكريسا ندنجي ديكي بيهنو اتمنين ناسيو تقول كورسي ريتري أقصى درجة السرية تقول تدي إشان برساندو جبوغو ومنصة يمي OTP link OTP LINK كيا كيغا بيهنو منصة معلومات جماعي دي وبأسرع طريقة وبأعمن طريقة وكور مضمني كبدون نربة معلومات كي سكو قوبة كغيو مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولي كي كور يعني شكر نيري وكور بقي نوو يعني ممتني.
7: المحكمة الجنائية الدولية قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنج على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان. منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف. في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم،
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجة ويكون مثلا وظيفة مهنية عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع too difficult.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقة وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبية المناطق الممكن يعني اللي اتأثرت بصورة مباشرة في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبية الأزمة بتاعتك. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الإحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الأممية ونسبة النزوح الخارجي والداخل نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عالية شديد. فالدير أقوله أنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لهدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمن اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن نعم. بتتبع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاعت الجامعات وكده كان واصلوها يهو أونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار أنسب, بيقول إنه أنا ممكن أمشي أوروبا أعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقية العمر ممكن على الأقل أعيش بوضع أرحم. يعني
3: بالنسبة للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهة معكم أنتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفة عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبة لي الموضوع ممكن يأخذ أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنهنة ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إخامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة، وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمته من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
6: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
5: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
6: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
5: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
6: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
5: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
6: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
5: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
6: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
5: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
6: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحوث للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
5: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
6: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
5: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
6: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
5: أنا اللي حدق الجرس.
7: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: كلكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتنا للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجاريه. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولايه الجزيره يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بيقولوا. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفاده المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت.

0: الدكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة التلاعب. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف يعني كلها على بعضها 280 ألف ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع ما ضافوا رسوم للمزارع وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما رفضت لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
2: راديو دبنجا دبوا قرن بلدنا ودمنا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470 راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو

خبر، صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، الله قدام بس، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق إن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه اللبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانب دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسرة. غير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، اللبن ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل، إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذاك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شغالين أطوار إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي نتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دايرة تفطم الجينة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجل دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاعت الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعت الفطام قريب لـ 24 شهر، تقلل كبير من عدد الوجبات العادية بتاعت الأسرة وتقلل من الرباع بتاعت القسل من شكر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضو في أمهات بيعتقد إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لها الحمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفصيل مجانا مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لو أنا الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعت اللبن بيقل أقل من الحوض بتاعت الطفل، بالتالي المناعة بتاعت الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حياة زيادة. يعني ما تقومي تفطمين طوال، تقومي تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعة سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحياة الخطيرة جدا، هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاعة الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه لحبيبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كمل رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كمل رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. بيقوا إنه الأطفال الكمل الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء معاري جدا، بينما الأطفال اللي ما كمل الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تشوفي المدرسة وهي أغلى الموضوع المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
9: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
10: أوقفوها لا للحرب.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو
12: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية، وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحي. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارها حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
13: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
11: راديو دبنجا راديو
12: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
6: قال ناكل فولو بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار و ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون دهشة وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون دهشة وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا. تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحروا، شايفوا مين الطريق فكه. حنان لبسنا نحن زمان، حنان الواسع الماهل الربطوه ولا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم نحن الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناها، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم نحن الليلة ما ضعنا وأكيد ضعنا.
5: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
7: بفرض ضياك. روحي عليك مشحتفة ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى. واللا وجود والما في شيء، واشتات محطات السراب. فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت، دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب. فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب. وصلت لي كيف الذهول لما الألم طبع الصباح قال بخجل من يوم داك. لا فجر باح لا نور لاح يا زول، اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب. سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد، حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب. وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك، ومغام في وادي كطاب. صرت الحضور والكل شيء، صرت الحضور والكل شيء، وإحساسي في بهر الضياد بالفرحة داب. كل البهائم أنتم فاطمة عبدالله.
5: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
8: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعادت طفولة، في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة. يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك الخجولة. يلا يلا شفتي شفتي دواك لك اللي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشك أميرة، ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة. جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي تلمي مر حياته وانت زي ما تحس ديرة. نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي، نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي. يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي، وأصله بتخلى المشاعر وبيه وتترمم ضلوعي. نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريب نسامي، تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي. أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي. جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتلثق، ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق. يوم ذكرتك في قصيدة، أنا يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لجرح بتلثق. حسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفق. جاي حقك بيك حلمي وما حاسمح إنه يخرب، شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب. يا أخي كان مثل قريب أمي القريبة في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحصل تجيب لها من عصر ريدك نتشرف. يا سلام يا نفسي أخرج من إليك ومن عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بشرب. جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب وبتلاهو. يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف، لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر. ساق المسافة وقال يما يما انا داير اخطب، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني. جاية سابر لخطايا ودايرة واشتغل لزماني، مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان. وربي احفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني، وربي احفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني. نهاية الحياد أمان محمد فعل.
5: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر، حتى نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر، شاركنا مبضل كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع شر الاطفال.

الصوره رغم الصغر ده بنديه طوالي بعد الولاده. والشيء الاطفال ده بنديه عن طريق الفم يعني النقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه يعني. ده اللقاحين اللي بنديهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده ثاني الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخذ لقاحات كثيره. اللقاح الاول اسمه الثلاثي, سموه الثلاثي لانه فيه ثلاثه حاجات, فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا, وده كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللقاح بتاع الثلاثي بنديه بشكل حقنه في العظم. مع اللقاح ده في نفس الفتره بتاع 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل, لكن ما ده الارغان البيجي بروح, ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب, لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا, ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي الى الوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لقاحات ثانيه فشل الاطفال بندي جرعه ثانيه. طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه, لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه. ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3, لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه, ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده, عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه, مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله, ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه, يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك, في جرعات بعد 18 شهر, في جرعات بعد سنتين, في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد يعني احنا قلنا دي, لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرض تخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكده. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا, يعني من ضمنها مثلا الحمى, يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معاه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح, يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق, يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكده بتعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض, ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط, يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح, يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي, الحمى بتروح, بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا, يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاع الكرت ده؟ هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل

0: كده لو ما أخذ التطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى أنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج